0: لنا بيبر الالن ذا باس فينا بتابيجر شكرا اندرو ليش كبيرك ليه
1: Uzmi malo sira.